0: Χριστόστη.
1: Κύριε ελέησον.
2: Νίγεν σωίς ευνότιβι παντου πράτρου ευιώτην πιν σωίς οπενότιβου οπεν σωτήρισο. Ως με Χριστός να σκορά και άρα βάλα κουλα χάλ, να έγκλε κουλα χάλ, وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة
0: اطلبوا لك الحمد لله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا
1: يا رب ارحم.
2: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخافين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك عن هذه الكنيسة وعن هذه المائدة عن هذا موضعك المقدس هذا نزي اسمان ابن متر نبريسان مؤنان جين سبتك تأم برشيشنان يوم جن هوف نملي اتشالي نام اجنتي قمتر تنتر

0: Morgen.
1: تعدهم بالمراحم والرفاه تشفي ومن عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الامراض وترزي ابطال مطرحنا قم وعزيهم والمعذبون ارواح نفساتكم جميعا الذين في السجون المطابق والذين في النافي او السابي او المقبوض على بعض المرء يا رب اعطكم جميعا وارحمهم لانك انت لست حل مربوطين تقوم الساقطين رجاء من لا سل رجاء معين من لا سمعين عزاء صغر القلوب من الزام في العاصف كل الانفس المتضايقه والمقبوض على اعطي رب راحه اعطي رحمه اعطي بروده أعطي نعمة أعطي معونة أعطي خلاصا أعطي غفرا خطايا ثامها ونحن يا رب أمراض نفوس اشفي أجسادنا عافية أيها الطبيب الحقيقي الذي أنفسنا أجسادنا يا مدبر كل جسد تعدنا بخلاصة
0: يا رب رحم
1: وأيضا فلنسأل الله ضعف كل عبد ربنا ولأنه خلصنا سوى المسيح صوت صلاحك حب أذكر يا رب أبانا وأختنا المسافرين
0: يا رب رحم
1: والذين يضمرون السفر في كل مكان سيترك مجمعين كان في البحار أنهار بحر ترك المسلوكة أو السالكين كل حق كل موضع ردهم إلى من هدي من الخلاص تفضل يا رب أصحابهم في الإقلاع أصحابهم في المسير ردهم إلى ما سكنوا بالفرح فرحين والعافية معافين اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح أما نحن إن غربتنا في هذا العمر احفظها بغير مضر ولا قلق ولا عاصف ولا الإنقاذ
0: يا رب ارحم. نسبح مع الملائكة قائلين المجد الله في الأعلى والأرض السلام وفي الناس المسر نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننتمي مجدك نشكرك لأجل عظم مجدك يا رب الملك في السماوات والآب ضابط الكل رب الابن الوحيد وحده يسوع المسيح والروح القدس يا رب لا حول ولا ابن الآب رافع خطية العالم حرمنا يا رب فتح العالم سؤالنا إليك يا الجالس عن يمين أبي ارحمنا أنت وحدك القدوس أنت وحدك العلي يا رب يسوع المسيح والروح القدوس مجد الله الآب آمين وباركك كل يوم وسبح اسمك القدوس إلى الأبد وإلى أبد الآبدين آمين منذ نور الروح تذكر لك يا إلهي لأن أمرك هي النور على الأرض كنت أطلب في طرقك لأنك صرت لمعين باكر يا رب تسمع صوتي بالغداء
2: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي موت ألوز عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لا تصلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي موت الذي قال ما تسعى السماء ارحمنا مجد الآب الابن الرحمن قدس أندرك الأمين أي السادس قدس ارحمنا أي السادس قدس ارحمنا أي السادس قدس ارحمنا يا رب لنا خطايانا وخلنا اسمنا وخلنا الذي لا تفتقد مرضى شعبك شيء من اجل اسمك قدوس ابانا وخطنا الذين رقد ربنا انفسهم يا من هو بلا خطايا ارحمنا الذي بلا خطايا ربنا قلت بطن اليك لان لك المجد وعز التقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين.

0: Ari pim neviot ebarostati set enot marem ben shaisreveristo ken en novi nanevo
1: uni et in somori et isavio en semnet mois no tenis kini ebi obnev matipum
2: shrome pshalem katarosi et asmutachem ben kai o hazviri nanevo lin nu karbos bimnev ma
1: ebnev mambarakiton fi tavijen bin shirejen nemu antivirdenis katabtebus en novi
2: shrome garete emma et asmutachem ben novi nanen tiherin in tefno chisi et asmutachem ben romi
1: en soyot en elvis shrome pshalem noi tiari ni embina yanar fai kharu
2: Ete fai bi esas bi misi evol khene fit af masfenane volen khetsi af erben geno sendrem he.
1: Fai gar marin tau fai evol khen bin efif shar bin ensofono. Hen bin kelas no she volen go emos.
2: Je bin shoy sis be khristas mutanei onak ne khri gheten in urf. Fentek bin fatwa bi tsi zok solo geyano.
1: Sherin yoti bur sar soro em min ali sini sherif sho shon te ben gno sre go nar im benu il.
2: Tenti hovari bin me vate brostatis etin hot nar bin shoy sis be khristas tefken in no vinani vol.
1: إذا ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه فما هي هذه الحياة الباطلة؟
3: القديس أغامينا سمع الصوت الإلهي وترك عنه العالم كله ومجده الفاسد.
1: وبذل نفسه للموت وجسده للنار وقبل عزبة عظيمة لأجل ابن الله الحي.
3: فهذا رفع مخلصنا إلى ملكوته وأعطى الخيرات التي لم تراها عين.
1: شيرين أقوم بارتيرو شيري بتشنجن جني وشيري بأسلوب رزبي أغني يصاب أمينة. العمودين النيران الكوكبان الحقيقيان المضيئان لنفوسنا فضلهما المقدسة. ساكنا في البارريم سبحان الله بلا فتور نهارا وليلا مثل الملائكة.
3: حتى أكمل عمرهما بفرح وتهليل ونعليك الغير الفاسد في أورشليم السمائية.
1: مسبح مع الملائكة والطامات السمائية ومصاف القديسين بصوت واحد.
3: ومجد نسرس الأقداس الموساوي في الجوهر الذي هو بداية ونهاية كل الخيرات.
1: طوبى بالحقيقة بنكسان البارين بنتونيوس باب ولا محبا المسيح
3: مطلوبا من الرب عنا سيدر وين حبه مع بنتونيوس باب ولا ليغفر لنا خطايانا.
1: فلذا سلك ابن لك في الصلاة يسأل الرب عنا ليصنع رحمة نفوسنا.
3: مطلوب من الرب عنا سيد الأب أبا مار وأولاد ولباس الصليب ليغفر لنا خطايانا.
1: كن أنت ناظرة علينا في الموضع اللي أنت كنا فيها يا سيدة نورة الإله العذراء كل حين.
3: اسأل الذي والتي مخلصنا الصالح أن يرفعنا هذه الأتعب ويقرر لنا سلامه.
1: سلام لك أيتها العذراء الملك الحقيقي يا سلام الفخر جنسينا ولدت لنا عمانوين.
3: نسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح يغفر لنا
4: خطايانا. عظمك يا أم النور الحقيقي ومجدك أيتها العذراء القديسة ولدت الإله أنك ولدت لنا مخلص العالم وتخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل كل الشهداء أيها الصديقين سبات الكنائس وغفران الخطايا وبشر بالثلاثة القدوس لوات واحد نزغ الله ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء وتهنس وصلب عنا راح بلاد صلبونتي تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد للسماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الحياة والأموات الذي ليس المقيم قضاء. نعم نوم بالروح القدس والرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدلالة.

נמביאון חן תביאון, שניאו

0: Servirmos a Christos et
1: erinibus hi.
0: Et omnium mati so.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين رسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا وأما أنتم فطب عيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي
0: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
1: يا رب رحم اشكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فركضوا يا رب إن إياهم مرض شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كل

0: Χριστό ήτι μη τα βούσιου, ακούσομεν το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Αλλά γεμιά
2: Bi o nafsha ine bi o fa bennote be.
1: Sosi kiriye. Taratil malimna Dawud al-Nabi wal-Malik barakatu ala jami'an amiyan. خلاص الصديقون من قبل الرب وهو ناصرهم في زمان الضيق يعينهم الرب ينجيهم ويخلصهم لأنهم توكلوا عليه
3: هللويا
1: مبارك الآتي باسم الرب ربنا ولا نخلصنا وخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين فانظروا إلى نفوسكم لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وسيضربونكم في المحافل

ولن أن يكرز بالإنجيل فإذا قدموكم ليسلموكم فلا تهتموا من قبل بما تتكلمون به لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدوس وسيسلم الأخ إلى الموت والأب يسلم ابنه

0: يا أبانا الذي في السماوات
1: تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وسلنا ذي الغد أعطينا اليوم وكفر لنا ذنوبنا كما نحن أحمد ما سأل أن ندخلنا تجربة لكن نجينا من الشرير بالمساء سعى ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد كريستوس يسوس بن شوي ونوبيون سو كيريه
2: Rose for me, so it's over me.
0: Rini Basi,
1: Nemati, so
0: I said, Rabbi Solmasel, and the Wahid Kantola level, the Katakula, the Katayan, and Kabalam, Hulsam, Hailed, Nevo, Tims of the Sims, Mukaramiko, and Kurakudus, Mangafortum Katayam, Ratlam, Sikmale, Umsikatlan, you say, Dumkovus of Katar, and Anta Lazinia Melun, Kansas, once over the many for Katal, Ardur, Kotoko, Hertotum. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عبيدك آبائي وأخواتي وأخواتي وضعفي نحن المنحنين برؤوسنا أمام مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك واقطع كل ربطة خطايانا وكن أفضل لك شيء بعلم أو غير علم أو جزع القلب أو فعل أو قول أو صغر القلب فأنت يا رب العالم ضعف البشر بصلاة محب البشر اللهم أنعم لنا فران خطايانا باركنا وطهرنا وحالنا وحال سائر شعبك املأنا من خوفك قومنا بيتك المقدس لأنك أنت وإلهنا لك بك المجد والإكرام الأوان ودردور كلها أمين
2: مين كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون أمين الليلو يزوك سابتري كيوكي أجيوم نيوماتي كينكاي ستوسيون أستونيون آمين تنوشي فولم غوية مجيو بنشاي سيسوس بي خريستوس اسمون يمو يمي فيارو ماري بك نايني متكيريني وين صفتن بيك لاو ستمون ونينان كريا لايسون كريا Kyrie phlogeson amin smoirois moirois timitonia kunia volgum bismo
0: amin be christos benuti
2: amin esho
0: eburun te tehrinu moinan te kerin samnan te kerin ke novenani vol jeto te tegumnen beolim bismuran be amashin amin allahumma ja'alna mustahiqin naqul bi shukr ya abana allazi fis samawat qaddas محبة الله الآب نعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح شركة موجودة الروح القدس فلتكن معكم وتدوم فيكم من الآن وإلى الأبد آمين

0: الاثنين وشوس الاثنين صارت الساعة الثالثة مقدمة المسيح ملك الأليان فلي خطايا كثير مزامير ذاتي مع داود النبي بركاته على جميعنا آمين. يستجيب لك الرب في وجهك. جميع الأمم صفكم أيديكم أضع شغلكم وزكساسي وسي مون فاسم جات معلمنا ماري ما يوحنا البشير تلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين.
1: نفك يا المعز الروح القدس الذي صورت له الاب باسمك وعلمهم كل شيء اذكركم بكل ما قلت لكم سلام واترك لكم سلاما اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تخزع سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لاني امضي الى الاب لان اب اعظم مني وقد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد لان رئيس هذا العالم ات وليس له في شيء لكن لكي يعلم العالم انني احب ابي وكما اوصوني ابي وكذا افعلكم وانطلق من هنا انا هو الكرمى وابي الكرام كل غصن في لا ياتي بثمر يقطع وكل من ياتي بثمر ينكي لياتي بثمر اكثر وانتم من قبل انكياء من اجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فينا ايضا فيكم
0: والمجد لله دائما ابدين امين تنشر الصوص نمدنا وصوص نمدنا وصواب جي اكي الصوت يمون نينا عن روح القدوس يبسط المزا قدسين واسم كارمين في الساعة السلسة هذا النظام من الصالح بقى الدفاع عشان قلبنا كان في يا الله وروح المستقيم من الدفاع الشيء لا ترحنا مقدم من روح القدوس لا تنزعوا مني
2: سيبتريك ايوك ابيض نفماتي
0: يا رب ما سيد روح القدس قادر المزا قدسين واسم كارمين في الساعة السلسة هذا النظام من الصالح بقى الدفاع عشان يا ربنا يسوى المسيح من الله كلمة روح المستقيم المحيي الروح بنو والعفة روح قدس الرادل والسلطة القادر على كل شيء يا من يضيء كل إنسان أتى العالم ارحمنا يا ويتري لا أنت الكرم الحقيقي الحامل عن قوة الحياة نسألك تمتلئ الأنعام مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوم في يوم نهاية طريقنا النواء إلى خلاصنا أيها الملك السماوي المعز روح الحق الحاضر في كل مكان الملك كل كنز الصلاحات مرة الحياة هل متفضل رحل فينا وطهرنا من كل دم سعي الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام هل أيضا كن معنا نحن سلمك وخلصنا ونجي نفوسنا إذ ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كرقيا في السماء يا والدة الإله أنت هي باب السماء افتح لنا باب الرحمة اللهم تعالى علينا اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا كثيرة أمين كري ليسون كري ليسون كري ليسون
3: كري ليسون كري ليسون
0: كري ليسون
3: كري ليسون كري ليسون كري
0: ليسون كري ليسون كري ليسون
3: كري ليسون كري ليسون كري
0: ليسون كري ليسون كري ليسون
3: كري ليسون كري ليسون كري
0: ليسون كري ليسون كري ليسون
3: كري ليسون كري ليسون كري
0: ليسون كري ليسون كري ليسون كري ليسون
3: كري
0: ليسون
3: كري ليسون كري ليسون كري ليسون أي سلس قدس ارحمنا يا رب لقاتكم معنا لأنها ليس لا معي في شهد نقط نسك حلا أخرى صحلا لا عن سيئات صنعنا بردة لصنع برد أفعنا مرفة لتفعنا بغير عنف خفية الظاهرة يا رب أخونا اسم قدوس لزعلان رحمتك رب ليس خطيان
0: يا أبانا الذي في السماوات
3: تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم أخونا نذنب كما نخفنا سألنا نخفنا تقريبا لكن نجينا من الشرير للمسيح صلى ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لابد آمين
4: شوي سام شوي سام خلنا فقان في وقت يبشي مبرا سواء بنوت بنوت وزك سابة ريكي وكي أقيم نغماتي كي تسبعات وصلات الساعة السادسة والساعة التاسعة من عبارة دوسية ملكنا ولا نخطى المزامير ثلاثير أبينا دول بركاته إنا آمين اللهم اسمك خلصنا في وقت حق المستمر

দেখার আপনার।

0: زوق صوصو صوصو قدوس قدوس قدوس فاسم القديس متى البشيوات ميزو طار بركات عنانين.
1: فلما أبصر الجموع صعد على الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجاع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنكياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم استردوكم وعيركم وقالوا فيكم من أجل كل شهر كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كان على جبل، ولا يقودون سراجا يضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على منارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليدين نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
0: والمجد لله دائما ابدا. الناس بقول لك المسيح معك الصلاة وروح قدسنا كتبت وخلصتنا امين. يا من في اليوم السابع في الساعة السادسة سمرت على الصليب الخطية تجرى على ابن ادم في الفردوس مص خطايا المسيح لما خلصنا. انا صرخت للرب سمعني وما استجب صلاة والتفت طلبت التفت واسمعني عشاء وبارك وقت زور كلامه كله في اسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وحياتي ما يموت كل انسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل اوجعنا بآلامك الشافي المحيا بالمسيح مرسي مرت بينقذ وقلنا ما انطياش تعمل شوية عالمية الا تذكر احكامك سمي كرفتا
2: كينين كيوي كيستوسيون استونيون امين.
0: اذ ليس لنا دال ولا حق ولا معذرة من اجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل الى الذي ودا منك يوت العذراء لان كثير هي شفتك مقول عند مخلصة ام الطاهرة. لا ترفض الخطى من شفعتك عند الذي ولد منك روح مقاد على خلاصنا لأنه تلم لك ينقذنا فلتدرك نار أفاتك تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلص مجلسك يا رب ناجينا وافنا الخطايا مجلسك القدوس
2: كينين كأيك سوسيون استونيون آمين.
3: صنعت خلاص أنفس الأرض كلها يا سيد المسيح الهين عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ إلى المجد لك يا رب
4: سابت ريكي وكي أجيب نظماتي
3: نسجد لشخص غير فاز ذا الصالح طالبين مغفرة خطأنا يا المسيح الهين لك مشيت سررته أن تصعد على الصليب لنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو ونصرخ لك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العزراء وعظمت لنا من قبل صليب ابنك الهبط الكحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية وننا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا المجد بشكر غير المائت المسيح إلهنا
4: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الاموات صعد للسماوات ارحمنا المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ودار الدور امين. يا الثالوث القدوس ارحمنا يا الثالوث القدوس ارحمنا يا الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسهابنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. أبانا وأخوتنا الذين رقدوا ربنا عن نفوسهم يا من هو بلا خطيئة رب ارحمنا يا الذي بلا خطيئة رب ارحمنا وقبل طلبتنا إليك لأن لك المجد والعزة والقدس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين.
5: يا أبانا الذي في السماوات
4: تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين.
5: السلام لك نسألك يا تارك
4: القدس الممتلئ مجد العذراء كل حين وليلة الله والمسيح يسوع صلواتنا لابنك الحبيب لفتنا خطيئنا السلام الذي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح لنا عذراء القدس صلى الرب عنا لسنا رحمة عن نفوسنا خطانا خطيئنا يا ترى عذراء مريم وليلة الله القدس الشفيع من الجنس البشرية اشفع فينا من المسيح الذي ولدت لك عنا وخطانا خطيئنا السلام لك يا ترى عذراء الملك الحقيقي الحقانية السلام لفخر جنسنا ولتنا عمان ويل نسألك اذكرنا يا تشفى المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح لا أخبر لنا غفيانا
5: فاسي أوتي أوتي مون فاسي مشات معلمنا ماري لوكا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين
6: ولما رجع روز حد سبب مفعله في خزام مال خلاف عام يعلم فراد مليون تسمى بيت سيدة في لما علمت جمعة طبعه في قبل مختبع ملكوت الله المحتبون الشفاء شفاء مكرن وعقد بدميل فتقدم الناس نعش قال لا في الجموع لا يذهبوا الكرام محيط الحقول لا يستريح وجدوا ما يأكلون وفنانون في موضع قف قال لهم أنتم وأنتم لا يأكلوا فقالوا لا ليس عندنا أكثر من قمة خبز آيس ومكتين إلا النبض نحن وشام العيس الشعب جميعا كانوا 5000 رجل قال تلميذ التك في موضع 50-50 ففعل وأكد القوم مجمعين فأخذ 5 خبز آيس ومكتين ونزل السماء بركة وقسم التلاميذ ذهب من الجموع فأكلوا جميعا وشربوا ثم رفع من فضل عنهم من الكسر أصنع الشكوك فمملوء
5: والمجد لله دائما أبديا آمين تنشون سوس نمتن غسوس نمتن غسوس نمتن غسوس
7: يا من في اليوم ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجل خير لجلنا نحن خطاه نتحوسنا الجسمين يوم المسيح لأن نجينا في اليد متوسل قدامك يا رب قولك فهمني لتدخل تلباطي لحظك كلماتك حيني يا من سلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة وهديت اللصن المسلوب معك للدخول إلى الفردوس لا تقفل عني يا الصالح ولا تغزرني على أرض الضال والقدس نفسه وضيق فهمي واجعلني شريك لنعمة أسراك المحية لكي ما إذا زقت أو أحسناتك قدم لك تسبح بغير فطور مشتاقا إلى بهاك أفضل من كل شيء المسيح لنا ونجينا يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب والصلح قتلت الموت بموتك ولأزرت القيامة بقيامتك لا تعرض يا الله عن الذين قبلتهم بيديك إذر محبتك لبشر الصالح اقبل من ولدك شفاعة من أجلنا نجي يا مخلص شعبا متواضعا لا تتركنا للانقضاء ولا تسلمنا للدار ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل يعقوب قديسا
2: آمين.
8: لما أبصر الرسل رئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن مصلوب معنا هذا متجسد ما كانت شمسها أخفت شعاع ولا الأرض ما كانت مرتعدة لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب ما تجد في ملكوتك يا رب يسوع المسيح يا من قبل إلي اعترف اللص على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايا نقرب خطايانا معه معترفين بولايتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب ما تجد في ملكوتك عندما نظرت الوالدة الحمل والرائع مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبول الخلاص وأما أحشائي فالكتاب عند نظر سلبوتك الذي أنت صبر عليه من أجل الكل يا ابن وإلهي
9: نعظمك يوم النور الحقيقي لما جئت العذراء القديسة إلهي لأنك أردت مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا من لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر رسقي لشهادات للصديقين سبات الكنائس وفخر خطائي رش بالثالوث القدوس لو واحد نزل لنا مجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين الحقيقة نؤمن بإله واحد
4: الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي لله في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومر من عذراء وسألنا صليب عنا العهد الأقصى البنطي ألا من قبره قام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده لدينا الحياة والأموات الذي ليس ممكن فضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المهم والمثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن نطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين
5: يا حمل الله يا رافع خطية العالم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا كثيرة آمين

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات والارض الحمد لله على الله العظيم ضابط كل يا سيدي قدوس الحمد رب الاقواتكم معنا هلا انا ليس نوعي فقد مسواي حلو خلص احلى الله عن سيد اسمع برات واسمع برات اجمع مع معرفات فنا الخفية والظاهر يا رب اخفنا القدوس الذي دعا علينا رحمتك رب ليس خطيانا
1: الذي في السماوات
0: تقدس اسمك لا يتمل كوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الغد اعطينا اليوم اغفر ذنوبنا كما نغفر لنا الذين تجرب عليك من جنة الشرير المسيح يسوع ربنا لان لك الملك
1: مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسه الله الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه الكرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.
2: صلى الله عليه وسلم هذه القرابين المقدسة.

النفوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب، ولتباركه جميع الشعوب، لان رحمته ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد. امين. الليلو.

عيننا أقبل سؤالات وطلبات قدسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، واجعلنا مستحقين أننا لمن شركة السر المقدسة المباركة لما

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك، كل حسد وكل تجربة، كل فعل الشيطان ومرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين اندحى عنا وعن سائر شعبك، عن هذه الميدة وعن هذه الكنيسة، عن موضعك المقدس هذا نزيسنا ابن متر نبريسان أمونا ينسو بتكتئم.

عبيدك يا رب قدام هذا اليوم أبي الكاهن والشمس وكليوس كل الشعب وضعفي يكون محل في فم الثلاث القدوس الآب والابن والروح القدس فم كنيسة الله الواحد وحيد المقدس الجامعة الرسولية وفاء الاثنى عشر رسول ناظر الإنجيل ماركوس رسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس هوريس ومعدوس كورس والقديس أثناسوس الرسول والقديس بطرس خاتم سوريس كان قديس يوحنا فم زاب وقديس كريس والقديس باسيلوس قديس غرغوريوس وفاء 318 مقتنع بالنقوة 150 بمدينة قسطنطينية والمئتين بأفسوس فم رئيس الكهنة الباب الأنباط ودروس الثاني فم أبي الكاهن فم حق رايدنبرغ اسم قدوس الآب والابن والروح القدس أنا وكل الدهر آمين.

0: البولس فصل رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس بركات علينا أمين. أنا نفسي بولس أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه، كما إني ذليل بينكم وأمامكم، ولكن فيما أنا خارج عنكم فمتجاسر عليكم، وأطلب أن أكون متجاسرا ولست عندكم بالثقة التي بها أظن أن إني سأتجاسر على قوم الذين يحسبوننا كأننا نسلك حسب الجسد، لأننا وإن كنا نسلك حسب الجسد فلسنا متجندين حسب الجسد، إذ أسلحة جنديتنا ليست جسدية بل هي قوات الله تهدم الحصون وتهدم الآراء، وعلى علو يرتفع ضد معرفة الله، ونذبي كل فكر إلى طاعة الله، ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. أتظنون إلى ما هو قدامكم؟ إن كان أحد يثق من نفسه بأنه المسيح فليفكر في نفسه أيضا، إن كان هو المسيح كذلك نحن أيضا، فإني وإن افتخرت شيئا أكثر بسلطان الذين أعطاه لي الرب، فهو للبنيان وليس للهدم. لا أخجل لئلا أظن كواحد يخفيكم برسائل، لأنه يقول رسائل ثقيلة وقوية، وأما حضور الجسد فضعيف والكلام مرزول. مثل هذا فليحسب هذا، لأننا كما نحن في الكلام برسائل نحن غائبون عنكم، هكذا نحن أيضا بالفعل ونحن حاضرون عندكم، لأننا لا نتجاسر أن نشبه أنفسنا أو نقياس زاوتنا بقوم يمدحون أنفسهم وحدهم، بل إذ هم يقسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم وهم لا يفهمون. ولكن نحن لا نفتخر إلى ما لا يقاس بل حسب قياس القانون الذي رسمه لنا الله، وللبلوغ إليه وليكم بقياس، لأننا لا نمدد أنفسنا كأننا لا نبلغ إليكم، إذ قد وصلنا إليكم أيضا في إنجيل المسيح، غير مفتخرين إلى ما لا يقاس في أتعاب آخرين، بل لنا رجاء إذ إنما إيمانكم ليتعظم فيكم مثل قانون بزيادة، لنبشركم بما هو أعظم من ذلك، لا نفتخر بالأمور المعدة في القانون في قانون غريب، وأما من يفتخر فليفتخر بالرب، لأنه ليس من يمدح نفسه وحده هو المختار، بل من يمدحه الرب نعمة الرب الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبي وأختي.
1: كاسي ليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الأولى بركاته علينا أمين. فإذا قد تألم المسيح بالجسد عنا تسلحوا أنتم أيضا بهذا المثال، فإن من تألم بالجسد كف عن الخطية لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله، لأنه يكفيكم الزمان الذي مضى إن كنتم تصنعون فيه إرادة الأمم وتسلكون في النجاسات والشهوات وإدمان المسكرات والمتنوعة والخلاعة والدنس وعبادة الأوثان المرزولة. الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم ترقدون معهم إلى فيض عدم الصحة عينها، مجدفين الذين سوف يعطون جوابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات، فإنه لأجل هذا بشر الموت أيضا لكي يدانوا حسب الجسد بالجسد ولكي يحيوا حسب الله بالروح. وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا إذن واسهروا في الصلوات، ولكن قبل كل شيء فلتكن محبة دائمة فيكم بعضكم لبعض، لأن المحبة تستر كثرة الخطايا. كونوا محبين ضيافة الغرباء بعضكم لبعض بلا تذمر، وليخدم كل واحد الآخرين بما نال من المواهب بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. من يتكلم فأقوال الله، ومن يخدم فكأنه من قوة يهيئها، الله لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والعزة إلى الأبد آمين. لا تحب العالم ولا الأشياء التي فعلها، أن العالم يمضي وشهوته، أما من يعمل مشيئة الله فيثبت إلى الأبد.

0: الإبراقسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كمل الخدمة، وأخذ معهما يوحنا أيضا الملقب مرقس، وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمون برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر ولوكيوس القيرواني ومنين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي قد دعوتهما إليه. حينئذ صاموا وصلوا ووضع عليهم الأيادي ثم أطلقهما، فهذان إذ أرسل من الروح القدس انحدر إلى سلوكية، ومن هناك سافر في البحر إلى قبرص، ولما وصل إلى سلمينة نادي بكلمة الله في مجامع اليهود، وكان معهما يوحنا خادما. ولما اجتاز الجزيرة كلها إلى بافلس وجد رجلا ساحرا نبيا كاذبا يهوديا اسمه بار يشوع. هذا كان مع الوالي سيرجيوس بولس وهو رجل فهيم، فهذا دعا برنابا وشاول والتمس أن يسمع كلمة الله، فقومهما عليم الساحر لأن هكذا يترجم اسمه، طالبا أن يفسد الوالي عن الإيمان. أما شاول الذي هو بولس أيضا فامتلأ من الروح القدس وقال أيها الممتلئ من كل غش ومن كل خبث، يا ابن إبليس يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الرب المستقيمة؟ فالآن هو زيد الرب تأتي عليك فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين، ففي الحال وقع عليه ضباب وظلمة، وكان يدور ملتمسا من يقوده. فالوالي حينئذ لما رأى ما جرى آمن وتعجب من تعاليم الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الاب والابن والروح القدس واحد امين. اليوم الرابع من شهر باب المبارك احسن استقبال وعاد وعلينا ونحن بدو سلام واطمئنان مغفور الخطايا والاثام والزلات من قبل مراحم الرب يا ابي اخوتي امين.
2: في مثل هذا اليوم استشهد القديس واخس رفيق القديس سيرجيوس. كان القديسين ضابطين في جيش ماكسيمانيوس قيصر، امنا بالسيد المسيح، فلما علم الامبراطور قبض عليهما وجردهما من رتبتهم العسكريه، ثم ارسلهما الى انطخيوس والي سوريا، فسجن القديس سيرجيوس. اما القديس واخس فامر بذبحه فذبحوه وطرحوه في نهر الفرات، وبعنايه الله قذفته الامواج الى الشاطئ بالقرب من مساكن بعض النساك. ثم ظهر ملاك الرب الى اثنين منهم وامرهما بحمل الجسد الطاهر، فلما اتيا وجد الجسد كما هو وبجواره عقاب وأسد يحرسانه، فمجدوا الله الذي يعتني بقديسيه. ثم حمل الجسد بإكرام جزيل حتى أوصلاه إلى مغارتهما ودفناه هناك. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين.

السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسلته المكرمين قائلا إن أنبياء أبرار كثير اشتهوا أن يروا من تمترون لم يروا أن يسمعوا من تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لنا تبصر ولأذانكم لنا تسمع فلنستيقظ نسمع نعمل بنجيل

نفسنا نسخر في ذرات نوط الوات نرفع إليك يا ربي إلى هنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامنا.

مفرديا ويكلمونه في أمور كثيرة ويمكرون ليصطادوا بكلمة من فمه. وفي أثناء ذلك إذا اجتمع ربوات كثيرة حتى داس بعضهم بعضا ابتدى يسوع يقول

لهم فليس شيء مكتوم إلا وسيظهر ولا خفي إلا وسيعلم والذي تقولونه في الظلمة سيسمع في النور وما قلتموه في الأذن في المخادع

يقتلون جسدكم وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا شيئا أكثر بل أعلمكم ممن تخافون خافوا من الذي بعدما يقتلوا

أليست خمسة عصافير تباع بفلسين وواحد منها لا ينسى قدام الله؟ بل شعر رؤوسكم أيضا جميع محصاة، فلا تخافوا إذن، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم إن كل من يعترف

ومن أنكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام ملائكة الله. وكل من يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من يجدف على الروح القدس فلن يغفر له.

0: إن صوفيا سيوم برسخومين كريا ليسون كريا ليسون خنوم اسمي
1: نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والله ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ضوء نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاص نزل من السماء ومتجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاط تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء

بعدكم بعد بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة إلى الشرق.

قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك أبوي

للمقربين قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي في العهد الجديد الذي يقسم عنكم وعن

فأعطاها أيضا لتلاميذه القديسين رسل الأطهار المكرمين قائلا: خذوا اشربوا منه كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن

0: مستعد من كل يا سيدنا وقدساتك طهرت انفسنا واجساد وارواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين ارضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسوليه
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسحك احفظها بسلامه وجميع الاساقف الارثوذكسيين الذين فيها

من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسسنا معنا حسب صلاحك، يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد.

قدم لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطاتهم أعطهم كلهم من أجر السماء. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

يا رب هو عمرو ابنك الوحيد ان نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب ان تذكر جميع القديسين الذين ارضوك من ذلبان ابانا الاطهار وسائر الاباء والانبياء ورسل المبشرين والانجيليين.

مريم التي وطن الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا الصابغ الصابغ وشهيد، والقديس فارسيس الشمامسة، وأول الشهداء وناظر الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد، والباطريرك القديس ساويرس ومعلم نادوس كورس، والقديس أثناسوس الرسول، والقديس بطرس خاتم شاورس كان، والقديس يوحنا فم الذهب، والقديس دوسيوس، والقديس ثوفيلوس، والقديس ديمتريوس، والقديس كريلوس، والقديس باسيليوس، والقديس غرغوريوس الناطب الأياد، والقديس غرغوريوس الصانع العجاب، والقديس غرغوريوس الأرماني، والثلاثمائة وثمانية عشر مقتمن بنقوى المائة وخمسين بمدينة القسطنطينية والمائتين.

0: الأسماء بين البطرق القديسين الذين ركضوا ربنا يحفظهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا.
1: هؤلاء كل واحد ورب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكر والذين في فكر كل واحد منا والذين لسوا فينا الذين ركضوا تنعوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء. تفضل يا رب اذكر عبيدك المنتقلين يوسف من أريوس وبيل التوفيق ونظير عبد الملاك ووجه ويليام ومارجريت سعيد ويارب سيما القمص وسيسيلي أمين وإيمان إبراهيم. تفضل يا رب من أنفسهم جميعا في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وأسحاق ويعقوب في الموضع الذي هرب الحزن والكاب والتنوت في

وتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك

بالحقيقة أمين، اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح معكم، رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية.

يا ملاك هذه الذبيحة صاعد برزقنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في العال والأرض السلام وفي الناس المسرة.

0: قرون تيتي هيرين موينان نان تكين كانوا في ناني فول جيسوك تيتي قم ننبئ ونبسمون ننبئ ما شني أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي
1: ذلك على الأرض إذن كفاف عافينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.
0: الآن محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن معكم وتدوم فيكم من الآن والأبد أمين. امضوا بسلام وسلام الرب يكون معكم.
2: Thank you.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

Sheila Fana.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب الدنيا أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

إذا كنت سهران على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: من سفر إشعياء الأصحاح 62 والعددين 66. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسقطون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كثيرة عدت وسنين كثيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

هيأثر فينا، دي الأرض ما هيش لينا. الخوف